من إنجيل ربنا يسوع المسيح بحسب القديس لوقا، الفصل الثامن من الآية 40 حتى 56. شفاء وإحياء. ولما عاد يسوع رحب به الجمع وكان كله في انتظاره. وما إن عاد حتى أتاه رجل اسمه يائير وكان رئيس المجمع، خر لدى قدميه وسأله المجيء إلى بيته، لأن ابنته الواحدة وعمرها نحو 12 سنة قد أشفت على الموت. فمضى يسوع معه والجموع تزحمه. وكانت امرأة تعاني نزفا منذ 12 سنة، وقد أنفقت كل ما تملك على الأطباء ولم يسع أحدهم شفاؤها. دنت من يسوع من الوراء ولمست هدب ردائه، فوقف النزف لوقته. قال يسوع: من لمسني؟ فتنصل جميعهم، وقال بطرس: يا معلم، هي الجموع تحصرك وتضايقك. قال يسوع: أحسست قوة خرجت مني فأحدهم لمسني. ورأت المرأة أنها لم تخف عليه، فدنت مرتعدة وخرت لدى قدميه وأعلنت أمام الشعب لماذا لمسته وكيف لوقتها شفيت. قال لها يسوع: إيمانك يا ابنتي نجاك، اذهبي بسلام. وإنه لا يتكلم إذ مثل من دار رئيس المجمع من يقول له: ماتت ابنتك فلا تزعج المعلم. وسمع يسوع فقال ليائير: لا تخف، يكفي أن تؤمن فتنجو ابنتك. وبلغ يسوع الدار فلم يدع أحدا يدخل معه سوى بطرس ويوحنا ويعقوب وأبي الصبية وأمها. وكان جميع الحاضرين يبكون الصبية وينوحون. فقال يسوع: لا تبكوا، فهي لم تمت بل تنام. فصاروا يضحكون منه لأنهم كانوا يعلمون أنها ماتت. أما هو فأخذ بيدها وصاح بها: يا صبية قومي. فعادت روحها إليها وقامت حالا، فأمرهم أن يطعموها. وذهل الأبوان فأوصاهما ألا يخبرا أحدا بما حدث.

كانت هذه تلاوة من إنجيل كلمة الله المتجسد يسوع المسيح ابن مريم العذراء في بشارته للناس أجمعين. من أغلق قلبه على رحمة الله سمع كلاما ولم يفهمه، أما من فتح قلبه لروح الله أبي ربنا يسوع المسيح فقد رأى عمله وامتلأ